راكب على عبية حول وارتاح شوي وحول وي عيناك الله شيخة جبيلة ضيّة شيخة جبيلة ضيّة يا بشيخة جبيلة ضيّة.

عبرة لمن يعتبر خليها. أنا نهاري خبحب كي بنتي ولا أختي تخرج في الشارع حبها رأسها لفوق، مش كما قالوا لي كان جيت تمشي راسك كل وطارك ما ليتوش. مش صحيح، أنا مرأة نمشي وراسي لفوق، ما عندي علاش نمشي راسي لفوق.